0: شاب انا شاب انا شاب بمتك تك اصلي مرتب
1: بلوط ببلوط عبي السما طلاق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيش نفوت على مخيم نحكيش اسماء اذا حدا طلاق بدك جيش نسيطر هيلوكوبتر وضعك دهوار نحكيش اسماء هالعمي بنتي كده حدا فيك صور
2: حدا شاف حدا صاف من الواقف ما بتدور لانا فعلا جمعه ولا عمري كنت بسم النار ما بتدور فيش الدور امك بستنى شوي
3: الاسم الروح بلش يطلع ضايع عبط في ايداي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عناي عناي عناي